0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إرغما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بالتقوى الله ودلول فوهش ما ظهر من هوى ما بطن وحافظوا على طاعته الجمعة والجماعة واعلم أن الله تعالى أمركم بأمر بدا بنفسه وسن بملائكة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ونعربة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكبر والمشركين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا وهب العطيات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعم يزدكم واسألوه من فضلكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقيم صفوفكم ولا تختلفوا. Luruskan rapatkan sofnya yang kosong diisi dari belakang demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar.

صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

ربنا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية.

الأشارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan